حاجه بدويك عيد ودموع ابن كيل ابوتو تشي توكك تارنوني من دي جو ماستي وتاو تشو دمو تشيمشكو سيرفيس اوتوكتون يا هيداي نلون جسكو ابن وداكيت ويب كانوي يا دانوني برومي مينيست دي مانيتوبا ارنوي جي بيتوي جينيت لافاكي يا دانوني ارنوي تاتشوات من دي جو ماستي نتشيمشكو عليك نلومي شكو دبيستارو ومالوجه ويلاغلت

كهربت ما ينجي هنا وديت تسيانة شكده مستوى استانو يادو ديو ستيت سامبي دمش كمت ده سبستي هون ويدن غنو وطمع تمدانو دي شوابت شد ويدو تبي دون جاينا مين ده سينا ودين ده سينا ورين جيس انتا تادا جاي وين جيس انبنيك